ريديو كارجو راتوم ادون تولو نارجو سينا بدل لما جانو بيت الله الله بو كيلو نبا كافيتا كريشنا مورتي انو مالك لبن دومينيك لما سولون كيسون سي لبن ميزيكي بيبان انو مالك تان تارجو سينا لما سولون